0: راميه مش بوحه. لا راميه مش بوحه.
1: ميجن ميجن هدا ام ميجن ميجن ها يوم يوم هدا ام يوم يوم ها
2: واني واسا كوغاني واني دو
3: كان اون دو تا دامي اجا تاري تا دامي تا دامي تا كاري يا
0: مومي شوم يا تشو راميه ام ايتينج ذس راي ناو ليتس جو Akani, Akani, Akani, Shigo. Akani, Akani, Akani, Shigo.